0: الإسلام حياء
1: كل شكوى مولاي معوط النفائس
0: الإسلام دال مودي أم كرسة

0: الاثنين
1: ثلاثة
0: الأربعة
1: الخميس
0: جرومي وقتو جاب جروم بني وقتو تي إغسي بنتلو بوخمني دل تي ويتيو خلات أك وقتان تي خيو خيو جامونو
1: Forum sur l'actualité, wax len sen khalat ci ni ngeen ko gisse.
0: Ak tiar ak teguine ci 92.5.
1: Forum sur l'actualité,
0: altiné japp alxames
1: juromi waxtu ba juromi

0: ما طايلة خرج فمي بالمعصى يا أيها ورب
1: طبي يا خلوة جمع أصحابه وعلنا حتى ستار

0: الله بحر له مدد مدد صاحب هذا الجود
1: عقل للرجال بشر وختاك
0: مدد مدد مدد
1: مدد مدد مدد مدد
0: مدد مدد صاحب هذا الجود حقا من سخايا
1: مدد مدد
0: مدد مدد مدد
1: مدد

بازل هو بحر له مدد مدد سيوى له جود حقا للزخايا حسب أهل وبلغ في آفاق منامه لا بحر هذا فرقه

يا خالف الدنيا الدنيا دنا زي ما دفاع لا اله الا الله فيه جدوى فيه جدوى ان لم

يتآمل في أبونا في والنور يخشى هي قد ظهر الحق المبين لنا لا يفلح

0: عقيم الهائدة من حضرات الغيب إنها رب أغلى
1: علبة وكل شيوخ خيفة
0: حول الحقيب الفريدة من حضرات الغيب إنها رب أعلى مرات الحيب
1: وعدي وعندي كتي ولا من تدونا حضرات الغيب
0: رب أغلى
1: علي فاوى

0: قواتي في موقفي ورمت دوما عن قدرات الخيب إنها بأغلى
1: ألف ويب حضرات الغيب وادي.

0: يلمنغو
1: امين
0: في دنيا اخرى
1: الفا ولازم صوبا
0: لازم نغوم
1: خملو عيلا ملو

هذه على أهل النار والنهار والنهار والنهار والنهار والنهار والنهار.

0: ربنا ما جهوا البيادي
1: حق الله منصر منصر مالك والبيادي دابا جرفا
0: ربنا ما جهوا البيادي
1: فالمنصر تير المسكنني سطر المقني ننجح

والبايع منصور هادي مالي مولد موسى مجاي تمولا ير مولا خمليون نسكر سمد غدالة سنبكر هادي منصور سنيني فنيني مغلقو أموتي أمنا مرام ودين تشي درام درام يا كسب سبلام يا لبد من الخر قلنا نلور دي فدوا قرني قران قدموا يفتنا روان توا خراني تاكتا منصور منصور

0: مدد صاحب الجود حقا من سخايا
1: ألفا ويفا لا يباس الله بحر له
0: مدد مدد صاحب الجود حقا من
1: قال بشر وخشاك مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد
0: مدد صاحب الجود حقا من سخايا
1: مدد مدد مدد
0: مدد مدد مدد مدد
1: مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد
0: مدد صاحب الجود حقا من سخايا
1: مدد مدد مدد مدد
0: مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد
1: أشبال وبلو في أباقي منهمرة
0: أصبح الناس غرقا في جدوى

0: صلى نلقى من الذي تعرف عبي الأحبة والأخضر من واو
1: إن المنايا تهدي من مزايا يا المنايا تهدي من مزايا
0: الفاوير الورد والأرض تحت الدرب أبدا إن المنايا تهدي من مزايا فقل من فيك يا سيسيقي متيدا قل يا سيدراكما يحوي

0: من علماء من تبي مخنا
1: وإن المنايا تهمي من مزايا يا ومنايا تهمي من مزايا
0: الفاوي أكرم بك مان يا سخي من قيدين قملو أيلام العلماء من تبي مخنا
1: وإن المنايا تهمي من مزايا
0: الفاوي أكرم بك مان يا سخن من غير دينك قملو أيلام.

0: khalifawe akrim bi kama sokhna ngay kontar xam lo ay lamal ulama min tibi makhna
1: innal manaya tarbi ya wa manaya tarbi min
0: khalifawe akrim bi kama sokhna ngay dingat xam lo alaman ulama min tibi makhna
1: innal manaya tarbi min
0: عبيدك عند الباب يقرأ وليس يعلم إلا أنت من حاوى
1: إن المنايا تهوي من مزايا يا وي منايا تهوي من مزايا
0: خلفاء وعضا عبيدك عند الباب يقرأ وليس يعلم إلا أنت من حاوى
1: إن يا وي ملايا تهوي من مزايا
0: خلفا وي إن المؤلال على في المياسير كسو من أسبان يلنا باب كرسي بيوا أفصاو
1: إن المنايا تهوي من مزايا يا وي ملايا تهوي من مزايا
0: خلفا وي إن المؤلال في المياسي كل من أبني المحباب كرسي بيوا أفصاو
1: إن المنايا تهوي من مزايا
0: خلفا وي إن المؤلل على في المياسي كل من أبني